0: You are now listening to the Eritrean Voice.
1: Buna sauti Eritrea.
2: Uzi dimti Eritrea.
0: Ladies and gentlemen, this is Maramin Nadi with you. You are now listening to the Eritrean Voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 94198377. Again, the number 94198377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
1: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855 إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean
2: مرحبا كبوران سمعتنا زي دمتي إيرتراي دمتي إيرترا كاب مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو أب أي أم شومان تي حموشتي حموشتي سوني سوني كاب ساعة شدشتان فرغان كساب ساعة شومان تزم حلالف سومنا ومدابيو كم أون كبوران سمعتنا أب www.3cr.org.au/Eritrean كتكتاتلونا

0: أهلا بكم مستمعي إذاعة صوت إريتريا، تأتيكم إذاعة صوت إريتريا من سري سيارة على الموجة إم 855 كل يوم الاثنين ابتداء من 6:30 واستمر معكم حتى 8:00. مستمعينا الأعزاء، في برنامج اليوم بعد قليل نبدأ بالأخبار مع الأستاذ أحمد محمود، وبعد الأخبار لدينا لقاء مطول مع الدكتور إدريس إبراهيم جميل، وهو طبعا أستاذ أحمد قادم من لندن،
1: من بريطانيا. نعم،
0: من بريطانيا.
1: نعم، وترأس طبعا كذا فعالية في أستراليا، مدينة ملبن
0: ومدينة بيرس أيضا.
1: سوف نتعرف إن شاء الله في جولته لأستراليا ومؤلفاته. طبعا هيكون أنا معه لقاء طويل بإذن الله تعالى. إذا المستمعين الأكارم يمكن الاتصال بنا على الرقم 9419-8377 إذا كان لديكم أي مداخلات أو ملاحظات أو أسئلة للدكتور إدريس أبو بكر إبراهيم جميل. مستمعينا الأكارم، إذا صرح وزير شؤون اللاجئين الأوغندي سائر أنغولا بأنه سيجري محادثات مع الحكومة الإريترية لمعرفة أسباب تزايد أعداد اللاجئين الإريتريين الذين يطلبون اللجوء في أوغندا. وكانت أوغندا أوقفت استقبال اللاجئين لعام كامل، وتقول الحكومة الآن أن عدد اللاجئين الإريتريين ارتفع عندها إلى أكثر من 70,000، مما يلقي عبئا اقتصاديا ثقيلا على البلاد. وتقول تقارير إعلامية أن الحكومة الأوغندية تشعر بقلق إزاء الزيادة الحادة للاجئين الإريتريين في ظل غياب حرب داخل إريتريا أو مع دولة أجنبية. زميل برهان، دخلت طبعا مباريات كأس العالم المقامة حاليا أدوارها النهائية.
0: نعم،
1: حيث تقابل فرنسا أسبانيا في نصف النهائي يوم الأربعاء 5 صباحا بتوقيت ملبن، بينما يشهد يوم الخميس مباراة حامية تستحضر التاريخ بين إنجلترا والأرجنتين في 5 صباحا أيضا بتوقيت ملبن من يوم الخميس 16 من يوليو الجاري. وأما المباراة النهائية ستكون صباح الاثنين 20 من يوليو الجاري بتوقيت الساحل الشرقي الأسترالي، يوم الاثنين القادم صباحا الساعة 5 سيكون الختام. الزميل برهان، لو تعليق سريع، تابعت طبعا كأس العالم وكان في مفارقات طبعا، البعض يخرج والبعض يدخل والبعض يخرج بهزيمة والبعض بانتصار، وكان في مفاجآت،
0: في تذمر كبير طبعا،
1: وفي الحكم نعم على حكام الحكام، يعني في انتقادات شديدة للحكام أيضا والفيفا
0: وحتى التنظيم عامة، تقريبا في تعليقات كثيرة من حول العالم.
1: نعم،
0: لكن بالذات مباراة مصر والأرجنتين أحدثت ضجة عالمية يعني على مستوى العالم.
1: نعم،
0: يعني الفاول حصل في خط 18 للمصريين، وبعد تسجيل الهدف يعني ألقي الهدف بسبب الفاول اللي حصل قرابة الخط 18.
1: نعم،
0: في اتجاه المصري. ودي ما حصلت في العالم أصلا قبل كده. وحتى
1: نعم،
0: الفاول نفسه ما هو أي فاول، يعني عندما الناس راجعت
1: الفيديو، نعم
0: الفيديو، يعني هي زي ما تقول عثرة أو وقعة من لاعب مثلا بتحصل لأي لاعب عادي جدا. وحصلت فاولات أكثر رسمية من الأرجنتينيين، لكن الحكم يعني انحيازه كان واضح.
1: نعم،
0: وتقريبا
1: اتحاد فقد كرة القدم المستيطمة رافع قضية
0: طبعا ضد الفيفا. نعم، لكن نعم، ما أظن حيغير شيء، لأنه حتى الكورة أحمد الآن هي من زمان مسيسة، لكن الآن هذا الكاس أو كاس العالم 2026 أظهر أشياء يمكن زمان كانت بتحصل تحت الترابيزة زي ما يقولوا.
1: نعم،
0: لكن الآن كان الانحياز كان واضح في أكثر مباراة،
1: يعني حتى بداياته كان في الدولة نفسها، الدولة المنظمة أمريكا طبعا، القرارات على العتبة بترفض تأشير اللاعبين
0: الحكام ابتداء من الحكم الصومالي الدولي.
1: نعم،
0: بعد ما أخذ التأشيرة
1: على العراقيين على الإيرانيين. نعم، نعم، كأس العالم هذه النسخة كانت غريبة إلى حد
0: منع المشجعين من دول كثيرة.
1: نعم،
0: مثلا مثل السنغال، تقريبا السنغاليين كانوا بيحتجوا كثير لأنه ما في حد كان مسموح له يخش.
1: الأمريكان طبعا عندهم قرار في كذا دولة أفريقية
0: وإسلامية
1: وناختين
0: في نعم، فمقارنة مع كاس 2022 الذي حصل في قطر، ما في مقارنة يعني. ما في مقارنة، سواء كان في الافتتاح، سواء كان في نظافة المباريات التي تمت.
1: نعم،
0: وحتى الرؤساء الدول بقوا يتحدثوا يعني في انحيازات لمصالح سياسية معينة.
1: نعم،
0: يعني انحيازات المراهنات،
1: يعني المراهنات. نعم، لصالح اللاعبين أو لصالح
0: وحتى الشركات يعني. أحمد،
1: نعم،
0: فدي فيها حسابات طبعا. أنت كما تعلم في القرب بالذات المباريات أحمد فيها ملايين الدولارات، إن لم تكن يعني
1: مليارات
0: مليارات
1: نعم.
0: يعني الناس بيدخوها سواء كان في المقامرات سواء كان لدعايات شركات وإلى آخره. فحتى معلقين كسر بيقولوا بأنه لن يسمح للمصريين أو المغاربة مثلا يفوتوا الحد، حتى لأنه إذا مصر والمغرب ودول إذا تأهلوا مثلا
1: وبس
0: أرجنتين يعني وفرنسا طلعوا
1: نعم.
0: يعني الدخل ما حيكون ربع
1: المتوقعين.
0: فالشركات لها دور طبعا كما تعلم العالم بيقودوه ليس سياسيين أصلا يعني ناس رأسماليين وناس بيمتلكوا شركات كبيرة جدا. فده للأسف الشديد يعني أنا واحد من الناس تقريبا بعد كده قررت ما أشاهد المباريات أصلا ذاته نعم. يعني وفي ناس كسر جدا نعم زمان الناس انتظر كاس العالم
1: في هذه نعم
0: وزمان الناس انتظر يعني كاس العالم يعني بمستوى عالي جدا يعني خروج البرازيل مثلا خروج ألمانيا يعني فرق
1: خروج هولندا يعني
0: في هولندا
1: الكبار يعني
0: فرق كبيرة جدا
1: فرق كبيرة فعلا
0: فما حيسمح نعم. مثلا لفريق مصري ولا مغربي يتخطى الحدود ال 16 رقم الأداء القوي حتى المصريين قال بي مثلا 2-0 لفترة ما أقل من 80 دقيقة يعني هم متقدمين بهدفين وإلقاء الهدف اللي تم الثالث يعني. فصراحة كأس العالم 2026 فقد طعمه يعني وفقد حتى الهيبة اللي كان له يعني
1: نعم. هل تعتقد الفيفا ربما يعترف بالأخطاء اللي حصلت يعني ممكن يحس ولا نفس الظروف اللي ذكرتها ستبقى معنا في كل نسخ من كأس العالم
0: كونر يعني. إيز دولة نعم. يعني يتدخل عشان في لاعب أخذ كرت أحمر ويقول لهم ألقوا الكرت الأحمر وخلوه يلعب مثلا دولان ترامب للاعب الأمريكي عندما
1: نعم.
0: طرد
1: نعم.
0: احتج ورسل رسالة قال ألقوا الكرت ده
1: نعم. وبعدين رئيس الفيفا قال في لعب في يعني في فقرات قانونية قال ممكن يعني تقول لنا منفذ وقبلوا يعني قبلوا الوصية بتاع الرئيس الأمريكي
0: قبلوا لكن اللاعب
1: طبعا أنا دايما تقول السردة كده قانونية
0: نعم
1: خرجة قانونية كده
0: فحتى
1: لكن مع ذلك لم يشفع لهم ذلك طبعا
0: نعم.
1: الأمريكان
0: نعم.
1: خرجوا طبعا
0: نعم. ويعني الرؤساء خلاص يعني حلحلوا مشاكل الأمم وبقوا يدخلوا في مباريات
1: نعم. البعض بيقول دي طبيعة الرئيس الأمريكي البعض بيقول طبعا
0: لا ده طبعا الرجل
1: بصفة شخصية عنده طبعا تصرفات يعني غريبة وغير غير معتادة طبعا على المستوى
0: ترامب طبعا أحمد هو فرعون زمانه الآن يعني ترامب ما بيخص أي شيء حتى ما عنده البروتوكولات ما عنده أي شيء يعني ينبذ زي ما هو عايز يتلفز زي ما هو عايز يصرح زي ما هو عايز ورجل معروف بالكذب والنفاق
1: وصار دقيقة دلوقت مع رئيسة وزراء
0: مع رئيسة وزراء إيطاليا يعني. نعم نعم نعم فللأسف الشديد يعني نتمنى يعني إن شاء الله لقدام يمكن هذه الأمور لازم تحسم والفيفا لازم يرجع كمان ل قوته القديمة ويكون عنده هيبته ويكون عنده مثلا قراراته الواضحة
1: نعم.
0: بس للأسف الشديد الكرة طبعا نسيسة
1: ما, ما, ما يتوقعتك في المباراة الأخيرة
0: المباراة الأخيرة أنا أتوقع أنا
1: فرنسا أسبانيا حيلعبوا عندك إنجلترا والأرجنتين البعض بيقول حتكون
0: أنا أتوقع يعني فرنسا وإنجلترا, وإنجلترا.
1: في
0: أنا برضو أتوقع كذا
1: نعم
0: لأنه الإنجليز أحمد عندهم صقر بتاع 1986 يعني الهدف الذي سجله مارادونا بإيده واتقلبوا من أرجنتين 2-0
1: نعم
0: ففي صقر يعني حتى تلك المباراة ذكر كان هنالك حرب في جزيرة
1: الفوكلاند نعم
0: ومارادونا هزمهم هم هزموهم عسكريا لكن بالكرة القدم طبعا الأرجنتين هزموا في المكسيك 2-0 للبريطانيين
1: نعم
0: فالبريطانيين اعتقد يعني حياته لهذه المباراة محمولين بصقر عمره قرابة الأربعين عام يعني.
1: نعم تاريخي يعني مارادونا طبعا بعد سنوات طويلة قال هذه تلك كانت يد الله
0: يد الله
1: يعني اعترف طبعا كان واضح
0: نعم نعم
1: كان
0: نعم
1: واضح
0: نعم
1: في نعم من البداية نعم دخل بيدي لكن كان ينكر طبعا في الأيام
0: نعم وفي توقعات طبعا أيضا أحمد احتمال النهائي يكون فرنسا وأرجنتين في ناس بيتوقعوا كده برضو لكن أنا أتوقع النهائي حيكون فرنسا
1: وإنجلترا
0: نعم. وتوقعات طبعا من خلال أنت عندما يكون عندك سأر تاريخي وما واحتمال ثاني ما حيتقابلوا في أي مباراة
1: نعم.
0: فالبريطانيين ما حيكونوا سهلين مع الأرجنتينيين وحتى عندهم قوة يعني القوة مش قوة اللعب فقط
1: نعم.
0: حتى عندهم قوة سياسية في قوة الدولة
1: نعم.
0: يعني ما حيكون في تلاعب كما حصل
1: السار والظلم التاريخي نفسه بيدفعك لتكون شنو
0: وما حيحصل نفس الظلم اللي حصل مع المصريين ما أعتقد البريطانيين حيسمحوا والبريطانيين كورتهم عنيفة أحمد فما أظن الأرجنتينيين حيتخطوا هذه المرحلة بسهولة يعني.
1: نعم إذن على ذكر بريطانيا سيكون معنا بعد قليل الدكتور طبعا إدريس أبو بكر إبراهيم الجميل القادم إلينا من بريطانيا هو طبعا مصاحب لديه أبحاث طبعا ومؤلفات سوف نخصص هذه الحلقة لو مستمعين الأكارم إذا كان لديكم أي اتصال يمكن اتصال بنا على الرقم 94198377 مرحبا إذن باسمكم جميعا بالدكتور إدريس جميل سوف نبدأ معه بعد قليل إن شاء الله فأبقوا معنا
0: نعم أحمد بعد قليل إن شاء الله ننتقل إلى الدكتور إدريس
1: جميل نعم هو موجود معنا
0: ولغانا حيكون طبعا أحمد
1: موجود معنا في الاستوديو نعم
0: لغانا طبعا حيكون
1: لغانا حيكون حول جولتي إلى أستراليا
0: إلى أستراليا عامة
1: قد طبعا ترأس كذا فعالية هنا في مدينة ملبورن وعندنا كان سافر أيضا إلى بيرس وعنده كتاب طبعا كتابه الجديد الأخير اللي هو من رواد التعليم والإصلاح في إريتريا الشيخ إدريس حامد سعد الله وحضرنا جميعا في مدينة ملبورن هذه الأمسية الكبيرة والأمسية المشهودة الموجودة أكيد في البال وفي ذاكرة ستبقى في البال وفي الذاكرة إن شاء الله وطبعا كانت أمسية كبيرة بهذه الشخصية الكبيرة أيضا الأستاذ والشيخ إدريس حامد سعد الله سوف نتطرق على هذا الموضوع إن شاء الله معه أيضا ربما مؤلفاتي الأخرى أيضا سنأتي عليها مستمعين الأكارم بالأمس كمان لديه كانت ندوة طبعا في فلامتون أيضا ربما نتطرق إليها وندوة كان موضوع ساخن أيضا موضوع الباب المندب وموضوع تأثيرات هذه المنطقة والحرب الإيرانية الأمريكية
0: الأمريكية وتأثيراتها
1: على إريتريا مثلا وعلى وحتى موقع إريتريا يعني خارطة إريتريا مثلا في البحر الأحمر ودورها عبر التاريخ أيضا إذن مستمعين الأكارم أبقوا معنا وسوف نبدأ باللقاء مع الدكتور إدريس جميل بعد قليل إن شاء الله.

ليلة نخنور حيت حيك وخبي مذكر عليك كما زحنا دي تغنتي دي بلقو تكال سلام ليدي صحينا بريبي وشتناه

0: مستمعينا الأكارم، يسرنا اليوم أن نستضيف الدكتور إدريس أبو بكر إبراهيم جميل، الباحث والمؤلف الأريتري القادم من بريطانيا، والذي حضر تدشين في وقت سابق من هذا الشهر تدشين كتاب من رواد التعليم والإصلاح في أريتريا الشيخ إدريس حامد سعد الله، وهو أحد مؤلفي الكتاب بجانب الأستاذ محمود إيلوس. الدكتور جميل باحث في شؤون القرن الأفريقي والعلاقات الدولية، ولديه مقالات وتحليلات منشورة. من أبرز مؤلفاته الحركة الإسلامية الأريترية ودورها السياسي في أريتريا، تاريخ البلين الماضي والحاضر، من رواد التعليم والإصلاح في أريتريا الشيخ إدريس حامد سعد الله، وقضايا أريتريا. دكتور إدريس، مرحبا بك في إذاعة صوت أريتريا. معنا في الاستوديو طبعا زميلي برهان إسماعيل، وأيضا نرحب بالأستاذ عبد الرزاق سعد الله. مرحبا بكم جميعا. دكتور، أهلا بك في أستراليا، وكيف وجدت، طبعا ده سؤالنا التقليدي في البداية، كيف وجدت هذه البلاد؟
1: أولا أشكركم على هذه الاستضافة، أشكر الأخ أحمد الحاج والأخ برهان، وأشكر أيضا الراديو CR، نعم. وأشكر المستمعين إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لكم. طيب، ماذا تقولون عن الجالية الأريترية في أستراليا؟ أكيد سمعتم بها طبعا قبل ما تأتوا.
1: نعم.
0: وجالية طبعا نشطة وموجودة في الخارطة الوطنية، يعني كيف وجدتما؟
1: بشكل عام ما وجدته في أستراليا أكثر مما توقعت حقا.
0: نعم.
1: وجدت جالية نشطة، وأيضا المكثفة أيضا في حضورها الاجتماعي وأيضا الثقافي، وهذا ما أفرحني جدا يعني، وأتمنى أن تواصلوا في هذا المسير.
0: جميل. نحن طبعا أعطينا خلفية عنكم، لكن لا بأس أيضا أن نعود للدكتور. من هو ضيفنا الدكتور إدريس جميل؟
1: أنا اسمي إدريس أبو بكر إبراهيم جميل. أنا تولدت من مواليد حلحل في النصف الثاني من السبعينات، ودرست الابتدائي في أريتريا، والمتوسط في السودان، والثانوي في أريتريا، ثم الجامعة في ماليزيا، والماجستير أيضا والدكتوراه تخصصي في العلاقات الدولية.
0: نعم.
1: والآن أعيش في بريطانيا.
0: نعم دكتور، طبعا أنت حضرت لأستراليا وحضرت تدشين كتاب من رواد التعليم والإصلاح في أريتريا الشيخ إدريس سعد الله. لماذا استحق الشيخ إدريس سعد الله هذا الكتاب؟ ما أبرز إنجازاتي وأسري في مجال التعليم؟
1: الاهتمام بالرواد والأعلام موجود في الثقافات المختلفة، ومثله اهتمت به الثقافة الإسلامية بالأعلام والرواد والمصلحين.
0: نعم.
1: والمصلحين لأسباب كثيرة. ومن الرواد الثقافة الإسلامية مثل طبقات القراء، طبقات الفقهاء، طبقات الأدباء إلى آخره من مختلف الفنون. ودائما العالم أو المصلح، حتى نقول مصلحا، أن العالم دائما يكون له تحصيل علمي، ثم لم يتوقف في تلك المحطة، بل يحاول أن يسقط ما تعلمه في الواقع.
0: نعم.
1: أو يطبق ما تعلمه في الواقع، ويسعى لتضييق الدوائر السلبية وتوسيع الدوائر الإيجابية في المجتمع.
0: نعم.
1: والذي ينتج عنه طبقة متعلمة، طبقة مثقفة، ثم بعد ذلك ممكن يدي أيضا إلى طبقة اجتماعية متوسطة، وهذا يعتبر مساهمة في الناحية التعليمية، وأيضا مساهمة في الناحية التنموية. الشيخ إدريس كان واحدا من هذه الشخصيات.
0: نعم.
1: فكان سعى في تحصيل العلم، ثم بعد ذلك استطاع أن يطبق ما تعلمه بانتشال أهله من الجهل والفقر، باهتمامه بنور العلم والمعرفة، ثم ساهم في تعليم طبقة، مجموعة كبيرة من المجتمع.
0: نعم.
1: وأيضا هذا المجتمع أو هذه الطبقة المتعلمة أيضا أصبحت تساهم في أيضا أن تكون جزء من سيرورة التنمية في المجتمع الأريتري بمختلف طبقاته وبمختلف مدنه، ومثله الشيخ إدريس أيضا آخرين كثر في هذا المجال.
0: جميل. طيب، ما أكثر موقف أو قصة أثرت فيكم أثناء البحث والكتاب عن المرحوم الشيخ إدريس سعد الله؟
1: الشيخ إدريس حامد سعد الله شخصية متميزة، تجده فقيها وعالما وشخص متواضع جدا.
0: نعم.
1: وفي نفس الوقت تجده أيضا له وعي سياسي عالي جدا واهتمام بالجوانب السياسية والثقافية، فخلط بين الأمرين ممارسة وأيضا وعملا في الواقع، فكان طالبا وفي نفس الوقت كان نشطا في النقابات الطلابية ثم في النشاطات الاجتماعية، وكما أيضا في نفس الوقت كان أحد المؤسسي جامعة تحرير إريتريا في بداياتها، ثم بعد ذلك أصبح نشطا في تشكيلات جبهة تحرير إريتريا، وكان من أكثر الناس نشاطا في التجنيد وتشكيل تشكيلات جبهة تحرير إريتريا سواء في القاهرة، ولاحقا كان نشطا أيضا في مجال التعليم في داخل في الأراضي المحررة في إريتريا، ثم بعد ذلك تفرقا كاملا للتعليم وواصل في هذا المجال ما يربو لخمسين عاما.
0: نعم. إذن دكتور إدريس، كيف أسهمت المدارس والمراكز التي أسسها الشيخ سعد الله في خدمة المجتمع وما زالت تأثيرها قائما حتى الآن، وأنت أحد الأشخاص الذين تتلمسهم على يد المرحوم؟
1: الشيخ إدريس كان نشاطه واسعا.
0: نعم.
1: في البداية كان تحرك من قاش إلى بركة إلى الساحل إلى أقليم عنصبة، ونشاطاته بدأت في اتجاه القاش ثم بركة ثم بعد ذلك تحولت إلى المناطق المحررة، بدأ بجونيا في قاش، أيضا في قاش في وسط القاش، وبعدين في بركة العلاي، ثم انتقل إلى أقليم المناطق المحررة في أقليم السنحت كان يسمى الآن أقليم عنصبة، ثم تحول أيضا إلى نشاطه إلى الورحباب ومناطق هبر ومناطق أخرى كثيرة في هذه المسألة.
0: نعم.
1: ولم يكن فقط متوقفا في تأسيس المحاضنة التعليمية، بل كان من رواد من أدخل الكتاب العربي في هذه المناطق، فكان له إسهامات جليلة في تلك المنطقة. بعد المؤسسات واصلت، وبعد أيضا المحاضن ما زالت موجودة من خلاوي ومساجد، وبعدها بمرور الزمن توقفت، ولكن المؤسسات الأساسية التي أسسها معاهد الضياء ما زالت تدي كلها، كانت في حلحل واحدة منها وفي كرن وأخرى في منطقة والشريفة، وما زالت تأتي كلها
0: بشكل. وما زال معهد أصحاب اليمين أيضا؟
1: كان أيضا الشيخ إدريس حامد سعد الله مدير معهد أصحاب اليمين لـ 12 عاما.
0: نعم.
1: أيضا كان نشطا في ذلك، ومعهد أخرى أيضا عمل فيها بمختلف الأوقات، لكن أهم من مؤسسات التي أسسها وقامت هذه المؤسسة على كتفه هي مؤسسة الضياء، وكانت فيها معاهد ثلاثة، وبعد منها تحولت في مدارس مثل مدرسة الضياء في معسكر والشريفة، وهي من أحد أنجح المدارس أيضا موجودة في معسكر والشريفة، وهي تدي مرحلة إلى المرحلة المتوسطة.
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك أصحابها يتحولون إلى المدارس السنوية ثم الجامعات السودانية، ومثله كانت معهد الضياء في كرن ومعهد الضياء في حلحل.
0: نعم. إذن يعني هذه المؤسسات التعليمية القيمة، ما هي نصيحتكم للحفاظ عليها اليوم، سواء كان لأسرة المرحوم نفسه الفقيد أو لتلامذته أيضا ولكل من استفاد منها من هذه المؤسسات، ما هو دور المجتمع في الحفاظ على هذه المؤسسات؟
1: الدور المجتمع المطلوب من المجتمع دور كبير، ومن التلامذة يكون ولو من المجتمع العام، إن هذه المؤسسات الحفاظ عليها شيء مطلوب وأيضا شيء ضروري.
0: نعم.
1: فهي لعبت دور كبير في تثقيف الناس وفي تعليم الناس وإخراج الناس من الجهل، ثم أن هناك كان كسب استراتيجي لكسر مفهوم عدم التعليم وانتقال الناس بوعي التعليم أو بنشر التعليم، وهذا كان موضوع مهم جدا وموضوع كسب استراتيجي، ولذلك هناك حاجة للحفاظ في هذه المؤسسات وتطويرها، وهي مسؤولية مجتمعية ومسؤولية أيضا طلابه ومسؤولية كل من استفاد من هذه المؤسسة والمجتمع بشكله العام، وأيضا كل من يهتم أيضا في هذا الحقل أيضا أن يلعب دورا كبيرا في الحفاظ هذه المؤسسات والمؤسسات المماثلة لها.
0: نعم دكتور، من الكلمات المثيرة التي ألقيها طبعا في مؤسسة التدشين يعني هو الدكتور المرحوم الأستاذ إدريس سعد الله، إدريس حمص سعد الله، أيضا شخصيته المتواضعة، يمكن أفعاله الكثيرة، يعني تواضعه، حتى ما كان يحب الأضواء، لكن يعني هذه الصفات والخصال التي وجدت قبول من المجتمع والمجتمع تفاعل، من الكلمات المثيرة التي ألقيت في الحفلة وفي التدشين على المستوى الشخصي. أنت بتعرف المرحوم طبعا،
1: نعم،
0: الشيخ إدريس سعد الله، كيف توصف لنا سجاياه وصفاته الشخصية؟
1: أنا الشيخ إدريس حامد سعد الله قابلته تقريبا إحنا صغار في تقريبا في عام 80 أو 81 بالضبط، الآن لا أذكر الشهور. أول ما قابلناه كان شخص قادما من منطقة بعيدة، فكان شكله شاب وسيم، وما كان يشبه من المنطقة من الآن، إحنا عايشين في قرية وكذا.
0: نعم.
1: فأول ما وجدنا وإحنا نلعب وقف معانا وجلس، فسألنا واحد أذكر، فلذلك يقول لنا هل تقرأوا قرآن، هل تقرأوا تمشوا المدارس وكذا، فقال لنا شد حيلكم أقرأوا وكذا، وأنا من الناس فلان كذا كذا، فأعطانا شيء من الحلوى أذكر على ما حسب أذكر، وكان جلس معنا في الأرض أذكر. ثم بعد ذلك تواصلت معرفتي بالشيخ إدريس، يعني تنقطع مرة ونتواصل مرة أخرى، فمن ذلك الفترة إلى أن وافته المنية تقريبا آخر مرة تحدثت معه قبل وفاته تقريبا بشهرين أو ثلاثة شهور.
0: نعم، هو توفى في فبراير 2020.
1: نعم. فكان الشيخ من ميزاته في البداية عندما تراه شيخا صوفيا فقيها لا يفهم، ربما يسهل لك لأنه لا يفهم في العمل السياسي، لكن يتمتع أيضا بوعي عالي من ناحية ما يسمى بالذكاء الاجتماعي، يعرف مع من يتحدث، ثم أنه شخصية مسيسة جدا، يتحدث مع الخواص إذا تحدث في قضايا سياسية. ومسألة أخرى تجد فيه أنه عنده وعي أيضا بالجانب الأمني، حس الأمني عالي جدا.
0: نعم.
1: ولذلك من الصعب أن تفهمه شيخ إدريس عندما تتحدث معه في قضايا غير التعليم، لكن بالسهولة أن تفهمه إذا تحدثت معه في القضايا التعليمية. من الأمور التواضع، وأيضا ميوله إلى الجانب الزهد وجانب التصوف دائما، أيضا كانت من أحد المشاكل التي واجهتنا عندما كنا نكتب سيرته الذاتية، لأن ما كان يحبذ أن يتحدث عن نفسه أو عن عائلته. لا أذكر الشيخ إدريس، أنا قابله كثيرا أنه ذكر عن ظروفه ولا عن أسرته، إذا ما تسأله يصرفك في مسائل أخرى التعليمية ويسألك عن قضايا الأخرى، ولا يريد أن يتحدث في هذه المسألة. فكان تستطيع أن تقول الشيخ إدريس، تقرأ الشيخ إدريس من أربعة، ربما من أربعة زوايا.
0: نعم.
1: الزاوية الأولى كي انتقاله في واهتمامه بالتعليم وتحصيله العلمي، والزاوية الثانية تنظر إليه كنقابي وكناشط اجتماعي، وكان له دور كبير في نقابات الطلابية، ثم كان له دور كبير عندما كان نائب شيخ رواق الجبرتة في الأزهر. ورواق الجبرتة هي الجهة المسؤولة عن طلاب الإريتريين في الأزهر، مسؤولة عن قضاياهم التعليمية، مسؤولة عن رعاياهم الرعاية الاجتماعية والثقافية، وفي بعض الأحيان حتى الاقتصادية.
0: نعم.
1: وكانت مؤسسة الأزهر أيضا ترجع إلى هذا رواق الجبرتة، فكان الشيخ من أوائل الناس، كان أصبح نائب شيخ رواق الجبرتة، وكان له احتكاك كبير، وكان في الطلاب الذين يأتون إلى الأزهر، وكان له دور كبير أيضا في دعمهم وفي توجيههم في من بداية دخوله إلى مؤسسة الأزهر. وبعد ذلك أيضا كان له نشاط كبير جدا في الحركة الطلابية.
0: نعم.
1: فكان له ترأس أيضا مكاتب تنفيذية في عدة دورات، وكان له دور كبير في توعية الطلاب العالميين بالقضية الأريترية في عدة محافل، وكان له دور كبير أيضا في اشتراكه في الاجتماعات الطلابية أو المؤتمرات أو المهرجانات.
0: نعم.
1: وكان همه هو وآخرين كان همهم عكس القضية الأريترية في المحافل الدولية والطلابية في مختلف المؤتمرات والمهرجانات في مصر. المدخل الآخر لفهم الشيخ إدريس أيضا المدخل السياسي.
0: نعم.
1: وهو كان من عضو مؤسس لجبهة تحرير إريتريا. ما كنت أعرف تفاصيل هذه المسألة. أنا كنا نعرف أنه كان من مؤسسي جبهة تحرير إريتريا ولم يتحدث عنه. ولكن عندما عملنا مقابلات مع الشخصيات عملوا معه في فترة بداية جبهة تحرير إريتريا وجدنا أنه كان من أنشط الشخصيات وكان يترأس تشكيلات الأساسية في بداية جبهة تحرير إريتريا وكان أيضا من أهم الشخصيات الذين كانوا يقومون بالتجنيد لصالح جبهة تحرير إريتريا
0: في مصر في بدايات الستينات
1: من 61 أتحدث إلى 58.
0: نعم.
1: 68. نعم. تقريبا.
0: إذن هو كان من الكوكب الخالد النفس الأسس جبهة التحرير
1: من الأساسيين من
0: دفعة إدريس حمد آدم دفعة إبراهيم سلطان. نعم.
1: هو كان من الناس الأساسيين الأسس وكان يترأس تشكيلات مختلفة في داخل وجدنا أن هناك كثيرين من القيادات جبهة تحرير إريتريا أنه يقولون أنه كان هو يترأسهم وهو كان واحد منهم. ثم كان إذن عنده نشاطات أخرى للجهات المعادية للثورة الإريترية.
0: نعم.
1: سواء يكونوا الجهات الداعمة لإثيوبيا أو سواء يكون بعد الإريتريين أيضا ما كانوا متحمسين اتجاه القضية الإريترية أيضا كان له جولات مع هذه الشخصيات وكان أيضا الشخصية التي توافق الطلاب الإريتريين عندما يحصل خلاف أن يكون هو الحكم بينهم وخاصة بين طلاب الحركة حركة تحرير إريتريا.
0: نعم.
1: وطلاب جبهة تحرير إريتريا في بداية المشوار عندما كانت بعض الخلافات في تلك الفترة. فكانت أيضا أحد المداخل ودوره في جبهة تحرير إريتريا. ثم بعد تخرجه مباشرة انتقاله إلى الميدان وعمل تقريبا 71 إلى 81 إلى أن دخلت الجبهة في الميدان. ثم بعد ذلك تفرق في التعليم. فإذا نحن نستطيع أن نرى شيخ إدريس المسار النقابي والطلابي ثم المسار مسار الثوري ثم ننظر إلى تفرقه للعمل التعليمي في خلال من 71 إلى أن وافته المنية.
0: نعم. جميل. إذا شخصية يعني شاملة ما في شك. دكتور إدريس نحن هذه الشخصيات الكبيرة يعني تميزت بالإيثار بالتضحية واحد بيخلوا كل حاجة وبيرجع من أجل القضية العامة ويتبنى قضايا عامة. هل تعتقد هذا الجيل الذهبي جيل الشيخ المرحوم إدريس حامد سعد موجود إلى الآن في مجتمعنا؟
1: المجتمع ولاد. ولكن قد تكون الآن الناس اللي يقومون بهذا المسائل قد يكون أقلية. وأيضا جيل التضحية وجيل الثورة دائما يختلف عن جيل ما بعد الثورة. لكن أعتقد هناك ما زال هناك ناس يدون هذا الدور سواء قل أو كثر يعني.
0: نعم. إذن نعم لو انتقلنا لما دلنا نتحدث عن التوثيق كيف توثيق سير الرواد في مجال التعليم والعمل المجتمعي غير الشيخ إدريس والشيخ إدريس نعتبره يعني محظوظ الحمد لله طلابه طبعا وثقوا تاريخه رغم أنه هذا التوثيق لا يكفي يعني شخصية شاملة وشخصية يعني عميقة على مستوى الشيخ إدريس بيحتاج أكيد لمؤلفات أكثر لكن ما هو دور المتعلمين حاليا في توثيق هؤلاء الرواد تأليف الكتب؟
1: هو بشكل عام أن رواد التعليم يكون أو الرواد والأعلام في مختلف الحقول في إريتريا تقريبا هذا المجال حتى الآن ناس كثيرا ما خاضوا عليه في البحث والتنقيب.
0: نعم.
1: وربما هذا يعود أيضا لانشغال الإريتريين بشكل عام سواء كان في السابق بالثورة ولاحقا أيضا في قضايا أخرى سواء كانت قضايا التاريخ وقضايا الأخرى والقضايا الاجتماعية إلى حد ما لكن هذا المجال أيضا يحتاج إلى ناس أما تعرف الشخص واحتكيت به.
0: نعم.
1: أو يكون هناك ناس تكون عنده مصادر أو يكون عنده مقابلات حصلت وإلا المجال ما زال أعداد كبيرة جدا نحتاج إلى توثيق لهم وأعتقد هناك بعض الأخوة نشطوا في هذا المجال ليحاولوا أن يحصروا أيضا المصلحين في إريتريا فأعتقد هناك ما يقارب كم 20 شخص كقائمة مبدئية وليس النهائية.
0: نعم.
1: ممكن الكتابة عنهم والتوثيق عنهم إذا وجد هناك من يقوم بذلك. لكن دائما الشخص اللي يتحدث عن السير الأشخاص والأفراد إما أن يكون عايش هذه المرحلة أو أن يكون يعرف الشخص مباشرة ويكون أيضا يكون الأفضل إذا كان هو في وهو حيتكتب عنه لأن ربما تستعين به في المقابلات وإلى آخره لأن عند الأريتريين الوثائق غير متوفرة.
0: نعم هذا كان سؤال لك دكتور القادم يمكن هل واجهتكم صعوبة في الوصول وثائق وشهادات المرحومة؟
1: كنا نعتقد
0: طالما أنت قلت هو كان متواضع طبعا وكان يعني قصير الفعل وقليل الكلام لكن نعم كيف وجدتم
1: المادة؟ كنا نعتقد أن الكتابة عن شيخ إدريس حتكون سهلة وربما بمعرفتنا في خلال تقريبا الآن أنا ممكن تعرفت مع شيخ إدريس من 36 سنة ولكن عندما بدأنا واجهتنا صعوبة جدا لأننا أصبحنا أولا عندما بدينا نبحث عنه نحن ما نعرف شيخ إدريس ما نعرف عنه شيخ إدريس هو ناشط في جانب التعليم وأيضا في الجانب التعليمي تفاصيلنا لا نعرف كثيرا فواجهتنا عدة إشكاليات وهي مسألة المادة جدا يعني فحاولنا نغطي بخلفيتنا بمعرفتنا واحتكاكنا به إلى حد ما وبالعودة إلى الأسرة إلى حد ما وأيضا عملنا مقابلات مع الشخصيات العايشة للشيخ إدريس في مرحلة الثورة وفي مرحلة التعليم هذه حاولنا أن نغطي بها الفراغ الموجود ولكن هذا يبدو كان فيه صعوبة وحاولنا ما بقاعدة تقول ما لا يدرك كله لا يترك جله ومن هذا المنطلق حاولنا أن نعمل ما نستطيع مما رصدناه من هذه من سيرة الشيخ سعد الله رحمه الله عليه وكانت هناك أيضا بعض المقابلات قليلة جدا بعض المقابلات قليلة أيضا استعنا بها وبعد الكتابات ناس كتب عنه مثل المناضل عمر جابر وكان الأخ إبراهيم أيضا كان عمل معه مقابلة مطولة وآخرين أيضا كانوا مقابلات بسيطة هنا وهناك جمعناها وأيضا وجدنا بعض معلومات هنا وهناك عن شيخ إدريس سعد الله في بداية الثورة ثم في مرحلة الثورة هنا وهناك ولكن جل المعلومات كان حاولنا أن نعمل مقابلات وأن نعتمد في بعض المعلومات اللي نعرفها عنه وبما سحبناه في خلال 3 عقود ونص.
0: نعم شكرا جزيلا لك الدكتور إدريس إبراهيم أبو بكر أبو إدريس أبو بكر إبراهيم جميل. مستمعينا الأكارم ما دلنا نجري لقاء مع الباحث والمؤلف الأريتري دكتور إدريس أبو بكر إبراهيم جميل. سوف نعود إليكم نأخذ فاصل دكتور علشان طولنا معك شوية هنأخذ فاصل ونعود أيضا. مستمعينا الأكارم أبقوا معنا إذن

0: مستمعينا الأكارم مرحبا بكم مرة ثانية، ما زلتم تستمعون إلى إذاعة صوت إريتريا من 3CR، ومعنا في الاستديو الضيف ضيفنا الكبير القادم من بريطانيا الدكتور إدريس أبو بكر إبراهيم جميل، وهو مؤلف وباحث، لديه مؤلفات طبعا ولديه تحليلات ومقابلات ومقالات منشورة، ويزورنا طبعا حاليا يزور استراليا نسبة لتدشين أول كتابه من رواد التعليم والإصلاح في إريتريا الشيخ حامس عدله، وهذا الكتاب طبعا دشنا في وقت سابق من هذا الشهر في أمسية كبيرة طبعا حضرها المئات من أفراد المجتمع الإريتري بمدينة ملبورن، ثم زار أيضا بيرس، وبالأمس كان عنده ندوة أيضا على موضوع الباب المندب وموقعه في هذا الصراع الموجود في المنطقة المحيطة. دكتور إدريس مرحبا بك مرة ثانية، كيف تقيم دكتور كتابة تاريخ إريتريا عن الجانب الرسمي؟ يعني هناك مؤلفون بلغة التجرينيا تحديدا، هل تعتقد أنهم يكتبون بالتاريخ بحيادية، خاصة أنهم أصحاب حزوة يعني ولديهم مؤلفاتهم طبعا تنشر داخل إريتريا ولديها قبول؟ يعني
1: هناك في كتابات سواء باللغة العربية أو بالتجرينيا،
0: نعم،
1: فيها الغث والنفيس يعني. في هناك في أيضا في الجوانب العربية في هناك بعض الكتابات ضعيفة وأي ما تأخذ بالشمولية، وأيضا في التجرينية، وهناك في الطرفين أيضا هناك كتابات رسينة.
0: نعم.
1: على حسب ما أذكر أنه المسجد التصفاي مثلا كتاباته يعني بشكل عام كتابات فيها موضوعية وفيها جزء كبير من الموسوقية مثلا. كمان هناك بعض الكتابات بشكل عام في الأطراف الأخرى باللغات الأخرى أيضا بالإنجليزي وبالعربي موجودة بعض الكتابات في التاريخ الإريتري. بشكل عام تاريخ إريتريا بشكل عام حتى الآن لم يكتب بالتفصيل. ما هو موجود هناك اجتهادات أفراد وقد يكون يكتبون من مثلا قد يكون لا شاملا، وغالبية الكتابات التاريخ السياسي وليس التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والثقافي أو المقاربات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية حتى الآن لم تنل الحظ الكبير من البحوث. غالبية الكتابات الموجودة هي التاريخ السياسي، وهذه في بعض الإشكاليات وبعض الميول لأي واحد يكتب قد يأثر فيه ميوله السياسي إلى آخره، ولذلك بشكل عام هناك كتابات رسينة هنا وهناك، وهناك أيضا بعض الكتابات فيها بعض الإشكاليات طبعا.
0: نعم دكتور، من خلال تجربتك وأنت ما شاء الله مؤلف أكثر من 4 كتاب تقريبا الآن وممكن أكثر، يعني ما هي التحديات اللي تواجه المؤلف الإريتري؟
1: أكبر تحدي يواجهه المؤلف الإريتري أولا المادة، مادة جمع المادة، ثم بعد ذلك بعد جمع المادة أيضا توزيع الكتاب أو نشر الكتاب، فأيضا هذه الإشكالية الأخرى. الباحث بإمكانه أن يجمع المادة ويحلل هذه المادة ويطلعها على شكل كتاب، لكن عندما لم يجد النشر وأيضا الديستربيوشن أي توزيعه بشكل واسع سوف لا يتشجع في عمل ذلك مرة أخرى. أيضا هناك لا توجد مؤسسات أيضا تتبنى هذه البحوث، وغالبية الكتاب يعتمدون على أنفسهم وعلى معارفهم وهكذا. هذه التحدي، إذن تحديات المادة نقصد الوثائق، والتحديات الأخرى الجانب
0: النشر
1: والتوزيع، والتحدي الثاني لأن هناك لا توجد مؤسسات تتبنى هذه المؤسسات، بينما في الدول الأخرى تجد على الأقل تجد هناك مؤسسات تتبنى هذه الجانب. حتى الجانب التجاري غائب عند الإريتريين، يعني مؤسسات تجارية تنشر وتفيد وتستفيد أيضا، هذا الجانب أيضا غائب سواء بالتجرينية وبالعربي. أنا عندي أصدقاء كثر أيضا بالتجرينية عندهم يعانون من هذه الإشكالية، فإلى حد ما هذه تحديات كبيرة تواجه الباحث. كما أيضا مثل كل الباحثين اليوم هناك اشكال اخرى، ان الناس اصبحت تنصرف في السوشيال ميديا، والقضايا دي اصبحت تخلي الشخص يتشبع بمعلومات خفيفه وهو يعتقد انه عنده معلومات كافيه، لذلك لا يهتم كثيرا بما كتب او بما حصل فيه جهود كبيرة.
0: نعم، إذن الكتابات الجادة والمعمقة ما زالت تحتفظ بمواقعها. يعني ماذا عن الكتاب الإلكتروني دكتور؟ يعني البعض بيقول الكتاب الورقي نفسه انتهت، يعني انتهى زمنه، وعلى حساب الكتاب الإلكتروني طبعا، والقراءات على مستوى السندوتشات كما قلت إن جاز التعبير، يعني الناس بقت تقرأ صغافة كده قراءة سطحية يعني أو عابرة.
1: هو بشكل عام طبعا القراء يختلفون. هناك ناس باحثين وناس يهتمون بالعمق سوف يحتاجون إلى الدراسات الجادة.
0: نعم.
1: في ناس على السرعة وعلى معلومات عامة باختصارات وبالسوشيال ميديا أو مختصرات للكتاب الموجود بهذا يكتفون. الكتاب الإلكتروني أيضا عنده إشكالية طبعا. إشكالية الشخص عندما يقرأ الكتاب من ورق ويقرأ في الإلكتروني ما واحد.
0: نعم.
1: أول تنسى بسهولة، ما أولا ما بسهولة أن تقرأ من الإلكترونية، وإذا قرأت أيضا ليس كما تتلمس الورق.
0: نعم.
1: إلى آخره. دي واحدة. الشيء الآخر الكتاب الإلكتروني نفسه أن يبقى أونلاين قد لا يبقى لزمن طويل. ثم والكتاب الورقي لحد ما ما زال قد يبقى لزمن طويل، وكثير من النائم من المؤسسات الكبرى اليوم أو المكتبات الكبرى تحتفظ بالورقي وبالإلكتروني بالاثنين. ولا ندري إلى أين حنتجه، لكن الآن هناك كتاب مكتبة إلكترونية ومكتبة ورقية.
0: نعم جميل. مستمعين الأكارم، إذن ما زلنا نجي لقاء مع الدكتور إدريس أبو بكر إبراهيم جميل القادم إلينا من بريطانيا، وهو طبعا باحث ومؤلف أريتري، لديه مؤلفات. دكتور لديك المؤلف يمكن قديم، يعني اللي هو الحركة الإسلامية الأريترية ودورها السياسي في أريتريا بجانب مؤلفاتك الأخرى. عندك الكتاب أيضا يمكن ربما الأخير قضايا أريتريا، سوف نتطرق عليه بينكم بشيء من التفصيل، لكن من خلال كتابك في الحركة الإسلامية الأريترية ودورها، كيف وجدت خارطة المسلمين الأريتريين في المشهد الوطني؟ أو تاريخهم، يعني دورهم
1: بشكل
0: التاريخي
1: بشكل عام.
0: نعم.
1: الدور الوطني للفئة المجتمع بشكل عام والمسلمين بشكل خاص، هم كانوا الرواد في مسألة مفهوم الوطنية في إريتريا. هناك في روافع لهذا المفهوم في الأربعينيات بدت، والروافع هذه كانت القضايا تجمع بين هذا المجتمع المختلف من دنكاليا إلى قرورة.
0: نعم.
1: هناك في روافع كانت تجمع بينهم اللغة العربية، مفهوم الدين، أيضا مفهوم الاستغلال. الثلاثة روافع دي كانت هي الأساسية التي قامت عليها الرابطة الإسلامية.
0: نعم.
1: وكان المفهوم الوطني هو المفهوم تأسس في تلك الفترة، وما زال هذا المفهوم خط بخط مستطيل وصل إلى أن أريتريا وصلت إلى مبتغاها. فكان هذا المفهوم ما زال موجود، وهذا المفهوم كان هو الأساس، وأعتقد ما زال المجتمع هذا هو الحمى هذا ورفع هذا الشعار، وشارك معهم أيضا أخوانهم الآخرين، أخوان الطرف المسيحي، وبالذات في مرحلة من مرحلة نهاية الستينات وبداية السبعينات أصبح لهم أيضا دور كبير في مسألة التحرر ومسألة أيضا مسألة لاحقا في مسألة قيام الدولة الإريترية.
0: نعم. ماذا أردت أن تقول في مؤلفك تاريخ البلين الماضي والحاضر؟
1: هذا بشكل بمسألة أخرى، أن الكتابات كلها كانت تتناول كما أسلفت ذكره، وكانت كتاباتي واهتماماتي كانت في الجانب السياسي.
0: نعم.
1: لكن أيضا اهتممت بالمقاربات الاجتماعية. هذا الكتاب هو مقاربات ومقاربات الاجتماعية، وأصبحت في الساحة الإريترية الآن تظهر بعض الدراسات من هذا النوع. هناك كتاب عن تاريخ الدناكلة.
0: نعم.
1: هناك كتاب عن أدبيات التجرينيا. هناك كتاب عن هوية الساهو وكتب أخرى، ومن ضمن هذا الكتاب. هذه الكتب عندها مقاربات اجتماعية أكثر من أنها مقاربات أخرى ثقافية أو تاريخية، ولذلك أردت أن أملأ هذا الفراغ بالمنطقة التي أعرفها أو المجتمع التي عايشته، وأتمنى أن نتوسع أيضا في المجتمعات الأخرى، أن ندرس هذه المجتمعات مع التي عايشته، وأتمنى أن نتوسع أيضا في المجتمعات الأخرى، أن ندرس هذه المجتمعات.

0: قد يكون هناك مجموعة كبيرة من نسب واحد.
1: نعم.
0: لكن عندما نتحدث في البلين هي مجموعة لغوية تجد فيهم من الحباب، تجد فيهم من المجموعات المتحدثة بالتجرة من أخرى من الماريا البين عامر، وتجد فيهم من التجرينيا، وتجد فيهم من الساهو الأساورتة إلى آخره، ومجموعات أخرى كثيرة يعني. فنحن نتحدث في مجموعة تختلط فيها كل المجموعات، ونحن المجموعات البلين هي في الوسط.
1: نعم.
0: تتوسط مجموعتين كبرى في أريتريا، المجموعة المتحدثة بالتجرة ومتحدثة بالتجرينيا، ويأخذون من الأطراف هذه. فقراءة المجموعة هذه وامتداداتها الاجتماعية قد يساعد أيضا في فهم هذا المجتمع وسيرورته، ثم التعامل معه لتلافي المشاكل الماضية ودعم الجوانب الإيجابية حتى نكون نتجه إلى اتجاه التماسك والتكامل الاجتماعي في إريتريا.
1: نعم. ونحن نتحدث عن مؤلفاتك بالضبط، يعني تقريبا لا يمكننا أن نغفل طبعا كتابك أيضا قضايا إريتريا، تناولت في 4 قضايا أساسية في يمكن في ذلك، هل بإمكانك أن تسلط عليها الأضواء؟
0: هو قضايا إريتريا كان قبله في كتاب آخر عن القرن الأفريقي وصراع القوى الدولية والأقليمية.
1: نعم.
0: ثم هذا الكتاب الأخير قبل هذا الكتاب، بعد الكتاب القرن الأفريقي وصراع القوى الدولية، هذا الكتاب الأخير وهي قضايا إريتريا. القضايا الإريترية كانت هي 4 قضايا أساسية.
1: نعم.
0: رأيت هذه القضايا هي التي تشغل بال الإريتريين منذ الأربعينات، وهي 4 قضايا. القضية الأولى هي قضية جدلية اللغة الرسمية وموقع اللغة العربية منها.
1: نعم.
0: وهذا الموضوع حاولت أن أحلل فيه وأن أنظر إليه من بعد سياسي واجتماعي، ومن بعد أيضا ثقافي ولغوي، وأيضا تأثيره في الجانب السياسي. فإلى أن من بداية من الأربعينات وانتهاء عن بما هو موجود في الوقت الحالي.
1: نعم.
0: القضية الثانية هي قضية اللجوء أو قضية الهجرة، بدأت منذ الأربعينات أو نهاية أو منذ الخمسينات. البرلمانيين الإريتريين هاجروا إلى مصر وطلبوا اللجوء السياسي، ثم بعد ذلك توالت الهجرة عند الإريتريين في مرحلة الثورة، ثم في مرحلة الدولة أيضا. والأمر لفت نظري أنه خلال 20 عام الماضية أو 25 عام الماضية أن هذه الظاهرة تزايدت أكثر من أي وقت ماذا. فأردت أن أدرس هذه الظاهرة، أسبابها ولماذا كثرت هذا الوقت وتأثيرها في الواقع الإريتري اجتماعيا وثقافيا وحتى من ناحية التنموية، لأن ما يهاجرون منها هو اليوم القوى الحية.
1: نعم.
0: في إريتريا وكيف حتأثر في الواقع الإريتري. ومن هذا المنطلق كان أيضا اهتمام بهذا الجانب. الجانب الآخر هو الثالث والقضية الثالثة، وهي قضية شاغلة أيضا بال الإريتريين، قضية العلاقات الإريترية الإثيوبية منذ الأربعينيات، وهي مسألة البحر بشكل عام. أيضا أحاول قراءة هذا المشهد عبر التاريخ، ثم نحاول أيضا أن نطرح له سيناريوهات كيف نتعامل مع هذا الواقع، وكيف نحول هذا الصراع الموجود، نخرجه من حتة الصراع ونعمل ديفيوجن للصراع الموجودة بين إريتريا وإثيوبيا، ثم ننظر إلى هذه المسألة من منطلق مصالح يستفيد الإريتريين والإثيوبيين ضمن مفهوم السيادة الإريترية. وهذا أيضا جزء محاولة مساهمة في هذا الجانب. والمسألة الرابعة وهي قضية وجود إريتريا كدولة صغيرة في منطقة تكثر فيها التجاذبات الدولية والأقليمية، كيف نتعايش في هذا البيئة المضطربة كدولة صغيرة في المنطقة ومحدودة المواد على الأقل موارد الآن، فكيف نتعايش مع هذا الواقع وهذا كان أيضا محاولة لقراءة سيرورة تعاملاتنا مع القوى الأقليمية والدولية، وكيف أرى أن نتعامل مع هذه القضايا يحصل فيها تجاذبات وصراع وتنافس حميم في المنطقة. فهذه جزئية أيضا مساهمة بشكل عام للدول القرن الأفريقي وبوجه خاص بإريتريا، كيف تتعامل مع هذه التطورات الجارية في جنوب البحر الأحمر.
1: نعم دكتور، وانت تعرف العلاقة بين إريتريا وأثيوبيا،

0: ما هي العوامل هذه العوامل ماذا وجدت من العوامل يعني بتخلي هذه العلاقة دائما متوترة ومرة بتهدأ ومرة بتصعد؟ يعني ما هي الظروف المطلوبة حتى تكون هذه العلاقة طبيعية؟ نحن نعرف العلاقة يمكن على الأقل في الجانب الإريتري هناك أساس وفرق طبعا 33-34 عام هو المتحكم في هذه العلاقة. فماذا وجدت يعني ما المطلوب حتى تكون هذه العلاقة علاقة طبيعية وعلاقة مجاورة وعلاقة مصالح يعني زينا وزين الشعوب الدول الأخرى؟
1: بشكل عام الصراع الإريتري الإثيوبي ما متوقف فقط في النظام الحاكم هنا أو هناك. المسألة الإريترية الإثيوبية أصول الصراع بين إريتريا وإثيوبيا هي مسألة البحر. وهذه المسألة الإثيوبيين ينظروا في هذه المسألة أنهم مرة يقول عندنا حقية تاريخية، مرة يقول أن عندنا امتدادات اجتماعية، مرة يقول أن إحنا البحر ده عندنا فيها حقية تاريخية، وهذه الدعاءات فيها إشكالية كبيرة. أيضا في مرحلة الأربعينيات والخمسينيات أظن ضم إريتريا لإثيوبيا كانت هي الأساس فيها هي مسألة البحر. لكن إريتريا وصلت مبتغاها وتحررت في 91، ثم بعد ذلك إذا هناك كان في تعامل بين إريتريا وإثيوبيا إلى حد ما إلينا أن قامت الحرب 98 تقريبا أو 97. ثم بعد ذلك المسألة توترت، فهناك الآن الإريتريين أيضا يحتاجوا أن يكون لهم معادلة واضحة للتعامل مع القضايا، مع قضية البحر، ونحاول أن نخرج من مفهوم الصراع إلى مفهوم إلى حد ما إلى مفهوم التعامل ونوجه إلى التكامل وإلى المنافع المشتركة ضمن مفهوم السيادة الإريترية، والتعامل السلمي أيضا من الجهة الإثيوبية مطلوب منهم.
0: نعم. إذن مستمعينا الأكارم، معنا طبعا في الاستوديو الدكتور إدريس وكر إبراهيم جميل. مستمعينا الأكارم ممكن تتصلوا على الرقم 94-1983-777. دكتور، أيضا بالأمس كان لديك ندوة في مدينة ملبورن حول يمكن باب المندب وفي هذا الصراع الدائر في المنطقة. طبعا كيف تجد دور إريتريا؟ لا أدري إذا كان نحن عارفين طبعا العلاقات الأمريكية، يمكن في الفترة الأخيرة أيضا أمريكا بدأت تعود إلى إريتريا، وهناك يعني أمريكا طبعا عينة على باب المندب، وهناك الحوثيين طبعا، وهناك إيران. فماذا تقول في ظل الأوضاع الحالية دي؟
1: بشكل عام باب المندب هو ممر دولي.
0: نعم.
1: إريتريا عندها دور فيه ومع غيرها، والدول الثلاثة المشتركة هي اليمن وجيبوتي وإريتريا أكثر دول عندها تأثير في هذا المنطق.
0: نعم.
1: باتجاه اليمني في إشكالية وجود الحوثيين واستهداف بعض السفن العابرة، وخاصة السفن المرتبطة بإسرائيل. مرتبطة بإسرائيل أثناء حرب غزة، ولاحقا والرد الإسرائيلي الأمريكي البريطاني في هذه المنطقة، وأيضا عسكرة المنطقة متواجدة قوة كبيرة في المنطقة. هذا الجانب. الجانب الآخر، الإريتريين والجيبوتيين هم حتى الآن على الأقل تعتبر دولتين إلى الآن متماسكة، وقد يلعبوا دور كبير في تأمين باب المندب. من هذا المنطلق أعتقد هناك حصل تواصل بين إريتريا وأمريكا، وخاصة بعد إشكالية هرمز. وأعتقد هذا الاتجاه أيضا الآن ماشي للتعاون مع إريتريا وجيبوتي حتى يخففوا أيضا من استهدافه من قوى أخرى أو قوى منافسة أيضا في المنطقة، أيضا كالقوى الصينية وأخرى، أيضا حتى لا تتقارب هذه الدول أيضا مع القوى المنافسة لأمريكا. لكن أهم شيء هو تأمين باب المندب.
0: نعم.
1: ده الهدف من التعامل مع هذه الدول يعني.
0: نعم، جميل. إذن نحن بنعرف الدكتور يمكن في 2003 كان الرئيس الإريتري طبعا كان عرض استخدام المواني لأمريكان في حربهم ضد العراق 2003 تقريبا. فهل تعتقد التاريخ ممكن يعود هنا أيضا، وإريتريا تجد نفسها قريبة من هذا التحالف مثلا ضد إيران وضد الحوثيين؟
1: قد يحصل هنا وهناك، لكن بشكل عام الإريتريين كانوا غير متحمسين للتعامل مع القواعد العسكرية. بشكل عام.
0: نعم.
1: قد يحصل هنا وهناك في بعض الأفراد، لكن الإريتريين بشكل عام هم غير متحمسين في للتعامل مع القواعد العسكرية. وحتى أظن بعد القواعد اللي بدأت الإماراتيين إلى حد إلى أمري أظن الوضع ما مشى كما ربما الإريتريين عندهم شروطهم عندهم بعض القضايا وهي قد لا تتماشى مع الأخرى. وحتى القوى الأخرى في المنطقة موجودة ما عدا الآن جيبوتي. هي قوى جيبوتي هي في موقع جغرافي استراتيجي مهم وأيضا هي قابلة للتعامل مع هذه الدول.
0: نعم.
1: وهناك وأيضا في الصومال أيضا في قواعد عسكرية موجودة في المنطقة بشكل عام. عسكرة المنطقة هي ليست لصالح المنطقة بشكل عام. هي هذه القوات عسكرة المنطقة هي مهددة لمهدد واقعي أو محتمل لدول المنطقة في المدى القريب والبعيد. فأنا لا أتوقع بشكل عام أن تكون هناك قواعد عسكرية كبيرة للدول الأخرى. ربما حيحصل هناك تعاون في بعض الجوانب والقوى الأمريكان وسواء الصينيين أو القوى الأخرى كلها عندها مراكز في جيبوتي وربما هذه قواعد تغطي هذه المنطقة بشكل عام.
0: نعم جميل. دكتور لو رجعنا إلى الثقافة يمكن رجعنا للشأن الإرثي الداخلي يعني كيف تجد الثقافة العربية مثلا الثقافة العربية في إريتريا الكتاب العربي في إريتريا؟
1: هو بشكل عام لو نظرنا في خلال الثلاث عقود الماضية في هناك كتابات في تطور في الكتاب في كتاب العربي وظهور روايات وكتب تاريخية والجوانب أيضا الأخرى الثقافية وبعض الكتابات أيضا في جوانب عندها علاقة بالمؤسسات الدينية أو عندها علاقة بالأفراد وعندها علاقة أيضا بقضايا مدن. وأصبحت تظهر كتب وشعر دواوين شعر إلى آخره وأيضا هناك رسائل جامعية سواء في الدراسات السياسية أو اللغوية أو دراسات أيضا في الجوانب الدينية أو مقارنة الأديان. هناك في ظهرت كتابات كثيرة وفيها إلى حد ما طفرة في هذا الجانب. لكن بشكل عام غالبية الكتاب يعيشون في الخارج. قليل منهم هو موجود في الداخل وينشر وبعض الكتب لم تجد طريقها إلى إريتريا لكن مثل أهلها في الغربة. ولكن الانتشار الكتابي لحد ما أفضل بكثير من من من من السابق.
0: ما الشخصيات الدكتورة التاريخية الإريترية التي ما زالت بحاجة إلى مزيد من البحث يعني ماذا يأتي في بالك؟
1: كل شيء. نعم. عند الإريتريين أغلب الشخصيات تحتاج كتوثيق لحياتهم أعداد كبيرة جدا.
0: نعم.
1: حسب ما أذكر أن هناك ناس حددوا في الآن مبدئيا حوالي 25 اسم لا أذكر الآن.
0: نعم. في مجالات مختلفة لا نتحدث عن السياسة بعد.
1: لا نتكلم في التعليم.
0: نعم.
1: في رواد التعليم. نتحدث في الناس اللي كان عندهم دور في الدعوة الإسلامية في القضاة إلى آخره. فكان هناك شخصيات كثيرة تحتاج إلى دراسة. نحن هذا الجانب لم يحدث فيه تطوير في جانب البحثي أو في تدوين سير الشخصيات والأعلام سواء كان عسكرية أو اجتماعية أو ثقافية.
0: نعم.
1: بل هناك شخصيات القيادات التقليدية حتى الآن لم يكتب عنها وكان لهم أيضا دور كبير في الحفاظ في التماسك الداخلي للمجتمع في فترة حرجة في فترة الثورة أو في فترة النضال السياسي أيضا في الأربعينيات والخمسينيات. أيضا هذه قضايا مهمة ودراستها مفيدة جدا لأن هناك فيها جانب مضيء جدا وهي هذه المجتمعات استطاعت أن تحافظ واستطاعت أن تتعايش بالسلم في فترة حرجة دون أن يكون هناك سواء محاكم أو شرطة أو إلى آخره. المجتمع نفسه كان قائم بذاته في قضايا السلم وفي قضايا الحرب وفي قضايا أيضا الصلح وفي قضايا المحاكمة أيضا.
0: نعم.
1: إذن هذه الجوانب أيضا البعد الاجتماعي سواء في العادات والتقاليد أو سواء في الأعراف والقيادات التقليدية ومثلها أيضا المصلحين الآخرين سواء يكون الشيوخ أو يكون أعيان أو التجار أو ناس لعبوا دور كبير أيضا في بلورة العمل السياسي، وآخرين أيضا اهتموا بالعمل العسكري. فهناك في كل مكان تجد، في كل جانب تطرقه تجد هناك حاجة لتدوين سيرهم ولتدوين هذه القضايا حتى يستفيد منها الجيل القادم.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور إدريس أبو بكر إبراهيم جميل. مستمعينا الأكارم، معنا في الاستديو معنا الباحث والمؤلف دكتور إدريس أبو بكر جميل القادم إلينا، إدريس أبو بكر إبراهيم جميل القادم إلينا من بريطانيا. مستمعينا الأكارم والزميل برهان طبعا أمامنا ربع ساعة، دعنا نأخذ فاصل ثم نعود، وإذا كان لديكم أي اتصال ما زال الدكتور معنا حتى الساعة الثامنة، رقمنا هو طبعا 9419837777. كونوا معنا مستمعين كانوا سنعود إليكم.
2: شباب سفلال توكي
3: فتوالي
2: وانت دك فلمها ولفالي توك سفلال توكي.

0: مستمعينا الكرام مرحبا بكم، ما زلتم تسمعون الاذاعه صوت اريتريا من سري سي ار. اليوم سعدنا طبعا بلقاء وسعدنا بلقاء الدكتور الباحث والمؤلف الدكتور ادريس ابو بكر الجميل القادم الينا من بريطانيا طبعا، ونحن نحيي مره ثانيه دكتور. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات القيمه وهذه الاراء النيره، سعدنا بك، ونترك لك المجال لانه الزمن داهمنا فعلا، ونحتاج معك تقريبا يمكن اكثر من لقاء ان شاء الله حيكون عبر الهاتف لو سافر طبعا. ماذا تقول دكتور في نهايه هذا الختام هذا اللقاء؟
1: في الختام اشكركم على هذه الاستضافه الكريمه، واشكر الاخوه واشكر المستمعين، ونتمنى ان شاء الله ان نلتقي مره اخرى، واشكركم على هذه الاستضافه القيمه.
0: شكرا جزيلا لك دكتور ادريس ابو بكر ابراهيم جميل، احنا سعدنا بهذا اللقاء، ونتمنى ما يكون اخر لقاء ان شاء الله. نتواصل مستمعين الاكارم ذن ما زميل برهان امامنا
2: احمد للتذكير، مستمعين الاعزاء لا زلنا طبعا منتظرين تبرعاتكم السخيه، والاخوه الذين تبرعوا الرجاء إذاع المبلغ في رقم الحساب بي اس بي نمبر 063132 اكونت نمبر 11499101. واحمد طبعا السنه دي شويه تأخرنا في جمع المبلغ المطلوب، ولا زلنا لن نتمكن
0: لتكملة يمكن المبلغ المطلوب يعني.
2: من المبلغ
0: نعم،
2: فنرجو من من تبرع أن يضع المبلغ في الحساب، والذين لم يتبرعوا حتى الآن نرجو منهم التبرع.
0: نعم، ونحيي أيضا ونشكر الأخوة الذين طبعا سددوا ما عليهم وما تبرعوا به، فهناك طبعا البعض من وضع في المبلغ والبعض من اتصل بنا وعطانا أيضا. نعم، شكرا جزيلا لهم جميعا على العمل الأساسي.
2: ومن يريد الإيصال الإرجاع الضريبي الرجاء اختارنا لاستخراج الإيصال الإرجاع الضريبي.
0: نعم،
2: هو طبعا تاكس ديدكتبل المبلغ المتبرع به. وأيضا نعلن اليوم أمامنا شهرين، لكن حنذكر كل أسبوع تحتفل إذاعة صوت إريتريا من تأسيسها بمرور 25 عاما في 12 من سبتمبر 2025. نحن حنكون كملنا أحمد تقريبا في 18 من سبتمبر.
0: نعم.
2: 25 عام الإذاعة بدأت طبعا في 18 من سبتمبر 2001، وهذا الاحتفال طبعا هو الاحتفال بمرور أو باستمرار هذه الإذاعة ل 25 عام. وإن شاء الله في شهرين القادمين أيضا لدينا مفاجأة كبرى للمستمعين، وبالذات يعني ما يخص الشباب، هنالك مساعي لبرنامج خاص بالشباب في يوم مختلف، وغالبا حيكون يوم السبت من الساعة الواحدة للساعة الثانية. فكل من يرغب الالتحاق وكل من لديه الرغبة للتطوع أو أي إنسان بيدرس في الإعلام يمكنكم التواصل معنا للالتحاق بالدورة القادمة وتلتحقوا بالبرنامج الشبابي. وهذا البرنامج طبعا حيكون لمدة ساعة، وبرنامج كامل باللغة الإنجليزية
0: للشباب، من الشباب وللشباب وقضايا الشباب يعني، وقضايا وتحديات بتواجه الشباب الإريتري تحديدا في
2: أستراليا، في أستراليا عامة. نعم، وخاص في مدينة ميلبورن. وهذه طبعا أحمد أتيحت هذه الصانحة لإذاعة صوت إريتريا باستمرارها ل 25 عام.
0: نعم،
2: فكون يكون لدينا يوم ثاني طبعا حيكون لدينا حوالي ساعتين ونص لصوت إريتريا، ساعة لصوت الشباب، وساعة ونص طبعا كل يوم الاثنين للقضايا العامة سواء كانت سياسية أو اجتماعية.
0: نعم، هذا الموضوع الأستاذ برهان يمكن لقى ارتياح لدى، أنا كنت أناقش مع بعض الأخوة والأخوات فقالوا موضوع مهم جدا يعني، موضوع الشباب وقضايا الشباب، فنتمنى أن الشباب يعني مهم جدا يتبنوهم بنفسه يطرحوا قضاياهم في هذه الإذاعة، وأيضا يجيبوا الحلول بنفسهم، أيضا يفتشوا حلول، والبرنامج حيكون منهم وإليهم، وبالتالي نحن نحيي ونشجع ونناشي طبعا الأسرة الكريمة على أساس يخشوا معنا في هذا البرنامج.
2: ونحن ما عايزين نسمع بس ارتياح الكبار بأن هنالك في يوم تاني للشباب وكذا، لكن نريد منهم أيضا تشجيع الأبناء.
0: نعم،
2: والبنات.
0: نعم،
2: وأحمد نحن لدينا تجربة مع شباب من قبل هذا البرنامج، كان لديهم نصف ساعة تقريبا في هذا البرنامج، وكان تقدمه آية على البخيت، واشتغلت معنا لحوالي 11 سنة وكانت بتدرس في الإعلام، وأيضا استفادت يعني من الخبرة التي وجدتها هنا في إذاعة سري سي آر، وساعدها أيضا في دراساتها العليا لأنه كان عندها ريفرنس من إذاعة سري سي آر. فهو ليس فقط تطوع لكن أيضا بيساعد الطلاب بالذات الموجودين في الهاي سكول، يطلب منهم دائما طبعا إذا كانوا يعني عملوا مثلا في مجال تطوعي. فكل هذه الأشياء يعني ليست هي فائدة فقط للمجتمع لكن أيضا بتعود بفائدة لهؤلاء الشباب نفسهم في مسيرتهم التعليمية وبتديهم خبرات يعني. وبالذات الناس المهتمين في الإعلام هذا هو المنبر يمكن الصحيح للبدء وللتمرن، وبعد ذلك ممكن يجدوا طريقهم في الإعلام الأسترالي الكبير، مع أنه نحن بنعرف التحديات الموجودة بالنسبة للإعلام الكبير يعني في أستراليا. بهذا تقريبا أحمد قد نكون وصلنا إلى نهاية برنامج اليوم. مستمعين الأعزاء في برنامج اليوم كان معكم برهان إسماعيل، أحمد محمود، وكان معنا طبعا ضيفنا الكبير الدكتور إدريس الذي قدم من بريطانيا واليوم أتى وشرفنا هنا في الاستديو، ونتمنى له إقامة سعيدة إن شاء الله. فحتى نلقاكم يوم الاثنين القادم، نستودعكم الله.